0: مساء الخير مستمعينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة 6 إلى 7 مساء من الشريف، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم. تليفون 0405073940 0405073940، أو زوروا موقعنا www.radio2oo.com.au. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شديوك وبرنامج أقوال وحكم
1: وحظك اليوم، الأبراج وفقرة إخبارية، وأيضا برنامج مشوار وما يطلبه المستمعون من أغاني محببة لديهم
0: وفقرة أخرى، فكونوا معنا. اللي بعنا مع الفنان راغب علامة.

0: اللي بعنا خسر دلعنا استمعنا للفنان راغب علامة.
1: أقوال وحكم أقوال وحكم برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور إميل شدياق.
2: أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يعده ويقدمه لكم إميل شدياق. ولعل ما تخشاه ليس بكائن ولعل ما ترجوه سوف يكون ولعل ما هونت ليس بهين ولعل ما شددت سوف يهون. قال الإمام الشافعي: جوهر المرء في ثلاث: كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك منعم. قال عمر بن الخطاب: ما ندمت على سكوتي مرة، لكنني ندمت على الكلام مرارا. إذا كنت تريد الجنة فالزم الصلاة، إذا كنت تريد الغنى فالزم الاستغفار، إذا كنت تريد المهابة فالزم قيام الليل، إذا كنت تريد المحبة فالزم الابتسامة. عندما ترتفع سيعرف أصدقاؤك من أنت، لكن عندما تسقط ستعرف من هم أصدقاؤك. قال وينستون تشرشل: المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة، والمتفائل يرى الفرص في كل صعوبة. مواقف ساخرة مع بعض الفلاسفة. سأل كاتب ناشئ برنارد شو قائلا: أريد أن أكتب شيئا لم يكن قد كتبه أحد من قبل، فماذا تشير علي؟ فأجابه برنارد شو: الأمر في غاية البساطة، اكتب رثاءك. سأل أحدهم الفيلسوف ديوجينيس: هل تعرف ما هي الحكمة في إحسان الناس وتصدقهم على أصحاب العاهات من العمى والعرج وعدم إحسانهم وتصدقهم عليكم أنتم معشر الفلاسفة؟ فقال الفيلسوف: إن الحكمة في ذلك واضحة، لأن الناس متأهلون ومستعدون للعمى والعرج، وليس كل واحد أهلا للفلسفة. كان السياسي البريطاني وينستون تشرشل يخطب في البرلمان عن حرية المرأة والقوانين الخاصة بالنساء، فحمل على المرأة حملة شعواء، فصاحت إحدى الحاضرات: لو كنت زوجي لوضعت لك السم في القهوة. فأجاب فورا: ولو كنت زوجك لشربته فورا. أثناء حديث فولتير مع صديق عن أحد معارفه، قال له الصديق: غريب أمرك، أنت دائما تذكره بالخير وتثني عليه، علما بأنني لم أسمعه قط يذكرك بالخير، بل إنه لا يترك فرصة دون أن ينتقدك. فرد عليه فولتير: من المحتمل أن يكون كل منا مخطئا. كان سقراط من الذين ثاروا على ثرثرة الناس، فعندما كان يخاطبه أي إنسان قائلا: صباح الخير يا سقراط، كان يقول له: أعرف أننا في الصباح، ولكن ما الذي تقصده بالخير؟ هل هو خيري أنا أم خيرك أنت أو خير كل الناس؟ ذهب أحد الأصدقاء لزيارة الكاتب برنارد شو، وعندما دخل عليه حجرته وجد برنارد شو يتحدث مع نفسه، وعندئذ قاطعه الضيف قائلا: أتتكلم مع نفسك؟ فرد عليه برنارد شو: نعم، إنها عادة، فقد اعتدت منذ الصغر أن أتحدث كل يوم مع شخص ذكي. يذكر برنارد شو قصة غريبة لمؤلف جاءه يوما يحمل أصول كتاب أعده للنشر، وطلب من برنارد شو أن يكتب بقلمه المقدمة لهذا الكتاب الذي هو باكورة إنتاجه الأدبي. وأمسك برنارد شو بالصفحات وراح يطلع عليها بين يديه محاولا أن يعرف مضمون الكتاب ويستوعب محتوياته في أقصر وقت ممكن قبل أن يكتب المقدمة. وما كاد يفعل ذلك حتى فوجئ الفيلسوف الكبير بكلماته تتراقص أمام عينيه من بين السطور. فلقد نقل الكاتب الناشئ عن برنارد شو نقلا حرفيا، واستشهد بجانب كبير من أقواله في كل ما أراد أن يقدمه لقراء كتابه الجديد دون أن ينسب منها شيئا لقائلها. ولم يلبث برنارد شو أن طوى صفحات الكتاب وأعادها إلى صاحبها، ثم أمسك بقلمه ليكتب المقدمة التي أرادها المؤلف الشاب. فقال الفيلسوف الساحر: محاولة طيبة، ولكنني أعيب على المؤلف أنه نقل أقوالا سخيفة لكتاب مجهولين، أرجو أن يحالفه الحظ في محاولته القادمة فينقل آراء وأفكار كتاب كبار وأن ينسبها لأصحابها. تقلق المرأة على المستقبل حتى تجد زوجا، ويقلق الزوج على المستقبل بعد أن يجد زوجته. كان أينشتاين لا يستغني أبدا عن نظارته، وذهب ذات مرة إلى أحد المطاعم واكتشف هناك أن نظارته ليست معه. فلما أتاه الجرسون بقائمة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد، طلب منه أينشتاين أن يقرأها له. فاعتذر الجرسون قائلا: إنني آسف يا سيدي، فأنا أمي جاهل مثلك. قال العالم الألماني لزميله في لهجة الفخر والزهو: لقد اكتشفت مادة تذيب كل شيء، الخشب، الحديد، النحاس، الزجاج، كل شيء. فأجاب زميله قائلا: تهنئتي، ولكن هل لي أن أعرف في أي إناء وضعت هذه المادة؟ كبرياء فنان. ذات ليلة عاد الرسام العالم المشهور بيكاسو إلى بيته ومعه أحد الأصدقاء، فوجد الأثاث مبعثرا والأدراج محطمة، وجميع الدلائل تشير إلى أن اللصوص اقتحموا البيت في غياب صاحبه وسرقوه. وعندما عرف بيكاسو ما هي المسروقات ظهر عليه الضيق والغضب الشديد. سأله صديقه: هل سرقوا شيئا مهما؟ أجاب الفنان: كلا، لم يسرقوا غير أغطية الفراش. وعاد الصديق يسأل في دهشة: إذن لماذا أنت غاضب؟ أجاب بيكاسو وهو يحس بكبريائه قد جرحت: يغضبني أن هؤلاء الأغبياء لم يسرقوا شيئا من لوحاتي. من أقوال توفيق الحكيم: المصلحة الشخصية هي دائما الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ. لا يوجد إنسان ضعيف، ولكن يوجد إنسان يجهل في نفسه موطن القوة. كل شيء في الوجود عندما يؤدي وظيفته جيدا فإنما يحقق الغاية من وجوده. يجب على الإنسان أن يعرف كل شيء عن شيء، ويعرف بعض الشيء عن كل شيء. ليس للنساء عمل في الحياة سوى الحب، أما حياة الرجل فهي حب العمل، ومن هنا بدأ سوء التفاهم. من أقوال جورج واشنطن: لا تنم بينما غيرك يتكلم، ولا تجلس وغيرك واقف، ولا تتكلم في موقف يستدعي الصمت. أرجو أن أتمتع دائما بالعزم والفضيلة الكافيين لكي أحافظ على أكثر الألقاب التي يحسد المرء عليها، وهو لقب إنسان شريف. حكمة اليوم: لا تحمل هم إنسان لا يحمل همك، ولا تفكر في إنسان لا يفكر فيك، ولا تحاول الوصول لإنسان لا يحاول الوصول إليك، ولا تحارب العالم من أجل إنسان لا يستطيع أن يحارب كبرياءه من أجلك. بهذا ينتهي برنامج أقوال وحكم، أعده وقدمه لكم إميل شدياق.
1: كنا مع الدكتور إميل شدياق، قدم لنا برنامج أقوال وحكم.

0: أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي من راديو 2 AAA على موجة 98.5 FM، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأراءكم. تليفون 0405073940 أو زورونا على موقعنا www.radio2AAA.com.au. وفي الحقيقة النهاردة الوقت ما سمح لناش ان احنا نقدم الابراج، ولكن من الاسبوع القادم يوم السبت ان شاء الله هنرجع نقدم الابراج تاني، فسامحونا النهاردة. وفي الحقيقة انا بشكر كل من اتصل واهتم بالبرنامج العربي اللي احنا بنقدمه، وطبعا كل السادة المستمعين بشكرهم جزيلا، كل اللي سمعوني، ولكن انا بشكر الجميع وبدون ذكر اسماء علشان ما حدش يزعل. واتمنى من الجميع ان هم يكونوا مبسوطين معنا ويكون كل شيء على ما يرام، وشكرا جزيلا لكم. لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل؟ مع Australian Global Academy مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة، والمفاجأة لو ذكرت راديو 2 AAA تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. Australian Global Academy، تليفون
1: 0478576777 0478576777،
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall Bankstown 11/69 The Mall Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2 AAA.
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جد في الخبر الصادق؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-9682-1423 02-9682-1423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blacksley Street Granville دلوود Pharmacy، proud sponsor of 2 AAA. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسأل وتعرفه، ده أكبر برهان. واوعى تنسى تقول راديو 2 AAA، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 0405-32-32-33، أو زورونا على العنوان 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، proud sponsor of Radio 2 AAA.
3: إذا بدك تشتري بيت أحلامك بالعقارات أو عبالك تستثمر بيت عزوقك وتكون مطمئن إنك عم تاخد القرار الصحيح، ما إلك غير Town and Country Real Estate. أنت مش بس عم تشتري عقار، بس أنت مع الخبير إلي كالتون بخبرة 40 سنة بمجال العقارات، هتلاقي النصيحة والخبرة اللي بتساعدك تختار العقار المناسب لإلك ولعائلتك. Town and Country Real Estate معك للآخر. شو ناطر؟ هلأ اتصل على تليفون 0413-764-648 0413-764-648. وأكيد العنوان ما بيضيع، shop3/254 Pitt Street, Maryland. Town and Country Real Estate, proud sponsor of Radio 2 AAA.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء من كل مكان داخل وخارج أستراليا، وأهلا وسهلا بكم في نشرة أخبار يوم السبت 5 سبتمبر 2026. معكم منال شريف من راديو 2 triple O على موجة 98.5 FM. أستراليا تشهد بداية ربيع استثنائية من ناحية الطقس. درجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير في مناطق من شرق البلاد، وسيدني تتجه إلى أجواء أكثر حرارة من المعتاد في هذا الوقت من السنة، وفي بعض مناطق نيو ساوث ويلز وصلت درجات الحرارة المتوقعة إلى منتصف الثلاثينات، وفي الوقت نفسه تشهد مناطق أخرى من الولاية طقسا مختلفا تماما، مع توقعات بتساقط الثلوج في بعض المناطق الجنوبية. يعني ببساطة حرارة مرتفعة في منطقة وثلوج في منطقة أخرى داخل نفس الولاية. مكتب الأرصاد الجوية يحذر من أن الأيام المقبلة قد تحمل مجموعة مختلفة من الظواهر الجوية، بينها العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والرياح القوية، مع احتمالات لحدوث فيضانات في بعض المناطق. وتنصح السلطات السكان بمتابعة التحذيرات الرسمية، خصوصا قبل السفر لمسافات طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع. بعد موسم شتاء جاف في مناطق عديدة، أصبحت الظروف أكثر ملائمة لانتشار الحرائق بسرعة، والرسالة من السلطات واضحة: لا تستهينوا بالنار ولا تشعلوا أي نار في المناطق التي يوجد فيها حظر. وفي حالة مشاهدة دخان أو حريق يجب الاتصال بخدمات الطوارئ فورا. وننتقل إلى سوق العقارات. أسعار المنازل في أستراليا سجلت انخفاضا للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس، ووفقا للبيانات انخفضت قيمة العقارات على المستوى الوطني بنسبة 0.9% خلال أغسطس، وأصبحت القيمة المتوسطة للعقارات في أستراليا أقل بنحو 3.6% من أعلى مستوى سجلته في مارس. أما سيدني فكانت من أكثر الأسواق تأثرا. أسعار المنازل في سيدني انخفضت بنسبة 1.4% خلال أغسطس، وأصبحت أقل بنحو 7.1% من ذروة الأسعار المسجلة في فبراير. والبيانات تشير إلى أن التراجع أصبح منتشرا في معظم المناطق وليس مقتصرا على عدد محدود من مناطق أخرى. ومن أهم الأرقام في سوق العقارات أن نسبة المناطق في عواصم الولايات التي سجلت انخفاضا في قيمة المنازل ارتفعت إلى حوالي 93%، وهذا يعكس اتساع نطاق الضعف في سوق العقارات الأسترالي. وبالنسبة للمشترين قد تكون هذه الأخبار فرصة للحصول على أسعار أفضل، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة يظل عاملا مهما يجب أخذه في الاعتبار. المستثمرون وأصحاب القروض العقارية يراقبون البنك الاحتياطي الأسترالي عن قرب، فأي تغيير جديد في أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر مباشرة على أقساط القروض العقارية وعلى قدرة الأسر على الإنفاق. والقلق الأكبر بالنسبة للسوق هو أن استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في العقارات. وننتقل إلى سوق الأسهم. أسهم شركات التعدين والطاقة تعرضت لضغوط اليوم، وهو ما ساهم في الحد من قدرة السوق الأسترالي على الاستفادة من المكاسب القوية التي سجلتها وول ستريت خلال الجلسة السابقة. ويبقى المستثمرون في حالة ترقب بسبب مخاوف أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية العالمية. المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا أصبحت من أهم العوامل التي تؤثر على معنويات المستثمرين، كما أن التطورات التجارية والسياسية العالمية لها تأثير مباشر على الشركات الأسترالية، خصوصا قطاعات التعدين والطاقة. وأما بالنسبة للدولار، الدولار الأسترالي لا يزال تحت متابعة الأسواق خصوصا أمام الدولار الأمريكي، وحركة الدولار الأسترالي تتأثر بعوامل عديدة من بينها أسعار الفائدة المحلية
والاقتصاد الصيني وأسعار السلع الأساسية وتحركات الدولار الأمريكي وأي ضعف كبير في الدولار الأسترالي يمكن أن يزيد تكلفة بعض السلع المستوردة، بينما قد يكون مفيدا لبعض الشركات الأسترالية المصدرة. وبالنسبة لسوق العمل، فمعدل البطالة في أستراليا أصبح من الملفات التي تحظى باهتمام كبير، والاقتصاديون يراقبون سوق العمل لمعرفة ما إذا كان التباطؤ الاقتصادي سيؤدي إلى ارتفاع البطالة خلال الفترة المقبلة. وهذه الأرقام مهمة جدا للبنك الاحتياطي عندما يقرر مستقبل أسعار الفائدة. وبالنسبة لقطاع البناء والعمالة الماهرة، الحكومة تواصل التركيز على التدريب المهني وسد النقص في العمالة الماهرة، وقطاع البناء تحديدا يحتاج إلى عدد كبير من العمال المؤهلين، خصوصا مع استمرار الحاجة إلى بناء المزيد من المنازل والبنية التحتية. وهذا يجعل التدريب والحصول على المؤهلات الأسترالية فرصة مهمة للباحثين عن العمل. وأسعار الوقود أو البنزين لا تزال من أهم الملفات التي تهم العائلات الأسترالية، والأسعار تختلف بصورة كبيرة من مدينة إلى أخرى ومن محطة إلى أخرى، ولذلك ننصح السائقين بمقارنة الأسعار قبل التوجه إلى محطة الوقود، خصوصا في فترات ارتفاع الأسعار. ومع عطلة نهاية الأسبوع وارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع زيادة حركة السيارات على الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمناطق السياحية، والسلطات تنصح السائقين بالحذر وعدم القيادة لمسافات طويلة إذا كانوا يشعرون بالإرهاق، والالتزام بالسرعات المحددة. وبالنسبة للصحة والمستشفيات، فقطاع الصحة لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالضغط على المستشفيات والحاجة إلى مزيد من الموارد والأسرة والخدمات الطبية. وتستمر الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في مناقشة أفضل الطرق لتحسين الخدمات الصحية وتقليل أوقات الانتظار. أما الاقتصاد العالمي وتأثيره على أستراليا، الاقتصاد الأسترالي يتأثر بشكل مباشر بما يحدث في الأسواق العالمية. أسعار الطاقة والمعادن والاقتصاد الصيني وأسعار الفائدة العالمية كلها عوامل يمكن أن تؤثر على الدولار الأسترالي والبورصة وتكلفة المعيشة. ولهذا فإن المستثمرين يراقبون التطورات الدولية بشكل مستمر. وبالنسبة للسنترلينك، ولملايين الأستراليين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية ابتداء من 20 سبتمبر، سترتفع مجموعة من مدفوعات السنترلينك نتيجة الفهرسة، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 5.3 مليون أسترالي من هذه الزيادات. وهناك أيضا زيادة في Commonwealth Rent Assistance، وسيحصل نحو 1 مليون مستأجر على زيادة في الحد الأقصى لمساعدة الإيجار. ومن المهم للمستفيدين مراجعة حساباتهم ومتابعة الرسائل الرسمية لمعرفة قيمة الدفعة الجديدة التي تنطبق عليهم. وتغييرات جديدة في سبتمبر هذا الشهر، يعني سبتمبر يحمل مجموعة من التغييرات التي تؤثر على ميزانيات الأسر الأسترالية، من بينها تعديلات على بعض مدفوعات سنترلينك وتغييرات أخرى في الخدمات والأسعار. لذلك ينصح المستفيدون ومتابعة سيرفيسز أستراليا والتأكد من تحديث بياناتهم إذا كانت هناك حاجة لذلك. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الفقرة الإخبارية. قدمنا لكم أهم أخبار أستراليا من سيدني ونيو ساوث ويلز إلى الاقتصاد والعقارات والسنترلينك والوظائف والتاكس. قدمتها لكم منال الشريف، وشكرا لحسن استماعكم، ونتمنى لكم مساء سعيدا وآمنا. والآن نعود إلى برنامجنا، وشكرا.

0: الأخبار برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم منال الشريف.
1: مساء الجمال والرقي على كل مستمعينا وحبايبنا في راديو 2 OOO على موجة 98.5 FM. النهاردة في برنامج مشوار حلقتنا مختلفة، لأننا هنتكلم عن حاجة بقت مهمة عند ناس كتير، وهي الجمال وقل ثقة بالنفس، وإزاي ممكن نهتم بشكلنا من غير ما نفقد طبيعتنا. وضفنا النهاردة دكتور متميز في مجال التجميل، عنده خبرة ومعرفة كبيرة، وهنسأله عن أسرار كتيرة بتهم كل ست وكل راجل كمان بيدور على شكل أفضل وإطلالة أجمل، والأهم إزاي نختار الصح ونبعد عن المبالغة والقرارات السريعة. خلونا نرحب مع بعض بدكتورنا الجميل
2: أخصائي التجميل والجراح المعروف دكتور سام بطرس. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سام.
3: أهلا بك منال، شكرا جزيلا على الانفيتيشن.
2: أهلا بك دكتور سام. بالنسبة لعمليات التجميل، احنا كلنا طبعا عارفين ان اكتر ناس بيحتاجوا لعمليات التجميل هم السيدات او الفتيات.
3: اكيد اكيد، بس هي مش قاعدة عامة، لان في الوضع الحالي في كمان رجالة كتير تيسيك او بيج ويعملوا عمليات تجميل. في اشياء مش لازم تكون 100% تجميلية، في اشياء بتكون ليها medical reasons، مثلا زي الايليد سيرجري بيكون كمية الايليد او زيادة الجلد اللي بتبقى موجودة على الحاجة على الايليد. في حاجات بتكون 100% تجميلية، في حاجات بتكون ليها reasons تحسن النظر، for example بالنسبة للايليد. كمان في أشياء زي الناس اللي بتشتغل في الكوربوريت والبيج كومبانيز، وفي الوضع الحالي نسبة المانجرز أو السن بيتقدم في السن شوية، بيكون في بوزيشنز بالنسبة للشغل زي دايركتورز بيحتاج إن هو كومبيت أو يكون في مسابقة بينه وبين الجيل الجديد، فبيحافظ على شكله على لياقته، فدي أشياء مهمة بالنسبة لبعض الناس.
2: طب معلش دكتور سام، قبل ما نخش بقى في العمليات والجراحة، ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك الأول؟ طبعا احنا كلنا حضرتك غنية عن التعريف اكيد، طبعا الجالية العربية والجالية الاسترالية كلهم بيعرفوا مين دكتور سام، بس اكيد في كله ما يعرفوش مين هو دكتور سام.
3: لا انا حابب اعرف نفسي، انا دكتور سام بطرس، انا جيت لاستراليا in 1996 immigrated. انا خلصت my bachelor degree of medicine and surgery in Libya not in Libya. Yes. And the reason ان انا كنت عايش في ليبيا لان والدي كان شغال هناك، فكلنا كنا as a family we lived in Libya for a long time.
2: نعم.
3: بعد ما خلصت my medical degree نزلت على مصر بلدي الحبيب.
2: نعم.
3: طبعا بالنسبة لمصر كنت لازم أخلص my army service and it's a compulsory. بعد ما خلصت my medical degree دخلت الجيش وخلصت فترة الجيش، وبعدين بعدها تقريبا سنة جيت على أستراليا.
2: نعم.
3: بعد ما جيت على أستراليا أنا تقريبا قعدت سنتين، لأن في قوانين بالنسبة للدكاترة الجاية من overseas عشان تشتغل في أستراليا، so you have to be recognized within the Australian system. في امتحانات معينة بتعملها، فقعدت ذاكرت من أول جديد وعملت تقريبا 3 امتحانات علشان تقدر to be recognized as a doctor in Australia. وtook me about سنتين تقريبا، يعني أخذ سنتين تقريبا لغاية ما خلصت الامتحانات، وبعدين سافرت country areas to find jobs. سافرت في مناطق in country New South Wales and Victoria and Tasmania. And I did work initially as a GP or a family doctor. بعدين عملت diploma in obstetrics and gynecology.
2: حضرتك كمان family doctor.
3: Yes, I did the training in obstetrics اللي هي النساء والتوليد for about 2 years. عملت diploma في النساء والتوليد، بعدين عملت ماستر ديجري ان فاميلي ميديسن. وبعد كده انا كنت كتير حابب الجراحه والتجميل بالنسبه لي من وانا صغير، وانا عندي ارتستيك فيو، فقررت ان انا ارجع للدراسه واعمل ماستر ديجري ان كوزمتيك ميديسن اند سيرجري.
2: انا كنت لسه هسال ليه يعني ليه حضرتك تخصصت ليه يعني كان اكيد كان في سبب مثلا معين او
3: هو الـ بالنسبه للتجميل الطاقه الايجابيه للعيان بتاثر على الدكتور. انت مش بتعالج حد مريض, انت بتعالج حد عايز تيمبروف اللوك. انا عندي انترست كبير بالنسبه للفن وبالنسبه للجراحه.
2: نعم.
3: في نفس الوقت حبيت يعني بتشوف التغيير اللي بيحصل لبعض الناس, ازاي بتاثر على نفسيتهم, ازاي بتخلي نفسيتهم احسن, ازاي بتقدرهم في الحياه بسبب حاجات تجميليه تكون في الطرف الصح, ما يكونش خارج النورمال يعني.
2: نعم.
3: لان في برضو اشياء بتكون تو ماتش.
2: بالنسبه للسيدات بعد الخلفه بعد الانجاب الاطفال, اكتر حاجه بيشتكوا منها دايما ان مكان البطن بتتدهور والحالات بتسوء والستريتش ماركس بيزيد, فبينصحوا اطباء التجميل انها تعمل عمليه.
3: مزبوط.
2: طبعا دلوقتي العمليات بقت ناجحه, ما بقتش زي زمان. زمان كانت شويه خطر, دلوقتي بقت ناجحه وبقت احلى. هل فعلا الستريتش ماركس بيأثر على نفسيه السيده فعلا؟ يعني لما بتيجي تعمل عمليه بتبقى متاثره نفسيا؟
3: طبعا هو مش بس الستريتش ماركس, هو بالنسبه للمراه بعد الانجاب خصوصا لما يكون اكتر من 2 بيبيز.
2: نعم.
3: ان كل حمل بيحصل فيه تغيرات للجسم, التغيرات ديت فيزيكلي في برضو الهرمونز تشينجز بتأثر. بالنسبه للتغيرات اللي بتحصل في المنطقه ديت ان بيحصل ضعف في عضلات البطن.
2: نعم.
3: لان مع الحمل بتكبر البطن لدرجه ان بيحصل سيبريشن او انفتاح في المسلز بتاعت البطن, فدي اول حاجه بتحصل. تاني حاجه بتحصل مع الستريتش او البطن بتكبر ان السكين بيحصل له زي التمدد,
2: يتمزق
3: او عشان كده الستريتش ماركس بتحصل. الستريتش ماركس دي عباره عن ان السكين تمدد بطريقه ان هو اوفر ذا ليميت.
2: نعم.
3: يعني كانك عندك سوسته وشدديها جامد قوي.
2: نعم.
3: كل مره بتشد السوسته دي بترجع لوضعها الطبيعي, وبعدين مع الوقت مع الشد بتبتدي تفقد المرونه. ده اللي بيحصل الجلد, ان بتفقد المرونه بتاعت الجلد. في نفس الوقت بيبتدي الجلد ما يقدرش يرجع لوضعه الطبيعي, تون او القوه بتاعت السكين بتفقد المرونه, فبيحصل ان السكين بيبتدي يتدهور حتى بيبقى في اكس سكين. تبقى بتختلف طبعا من ست لثانيه, يعني على حسب الجيناتيك, على حسب قد ايه حطت وزن في درجه الحمل, على حسب عملت ايه بعد الولاده, هل اخذت قرها من نفسها, هل ابتدت الاكسرسايز, في عوامل كثيره.
2: حضرتك تنصحهم ان هم يبتدوا يلعبوا رياضه قبل الحمل ولا بعد الحمل؟
3: لا, هو قبل الحمل لازم طبعا الست تكون محافظه على وزنها healthy, واكتر حاجه في خلال الحمل, لان في ناس كتير الحمل بيكون سبب ان هم ياكلوا كتير. الويت جين او الوزن المسموح به في فتره الحمل تقريبا بين 12 و15 كيلو جرام. انا بسمع حالات في ستات بيحطوا 30 كيلو.
2: لا, 30 كيلو 40 كيلو بقى.
3: فدوت مش كويس
2: وبالذات عندنا احنا في لغتنا وتقاليدنا والشرق بقى, يعني لازم على طول, مش عشانك انت
3: حلويات.
2: علشان اللي في بطنك
3: لازم تغذي البيبي.
2: لازم تغذي البيبي,
3: فلازم يكون في توعيه صحيه بالنسبه في خلال الحمل نفسه. وطبعا في تمارين المفروض ان الست تعملها بعد الولاده تحافظ على عضلات البطن, وكمان تساعد الجلد ان هو يرجع لوضعه الطبيعي. طبعا الجيناتكس بتلعب دور كبير, يعني في حالات احسن من حالات.
2: اكيد
3: وطبعا عدد الخلفه, يعني كم عيل, لو واحده خلفت بيبي واحد او اثنين is not as much لو مخلفه مثلا 5-6.
2: وساعات الحظ كمان بيلعب دور.
3: ساعات كل الكلام ده
2: بيحصل. طب بالنسبه للعمليات اللي هي بتاع تكبير الثدي
3: الامبلانتس,
2: يعني هذا فعلا زي ما بنسمع ممكن يسبب امراض سرطانيه وكده ولا
3: هو
2: بتصلح لنا المعلومه؟
3: هو كان في ستادي بتبين ان في نوع من الامبلانت اللي هو بيسموه تيكشس امبلانت, اللي هو الخشن او الامبلانت الخشنه, ان في نسبة increase أو زيادة في معدل الليمفوما، حاجة زي سرطان بيحصل في كرات الدم الليمفاوية، إن بيحصل يعني increase the risk slightly مع tissues implants، نوع من الimplants.
2: نوع بس تالي اتلغى دلوقتي لما بقاش
3: موجود. في implants شالوها وفي implants عملوا عليها حظر، وفي recommendations إن السميوث implants اللي هي ما بقاش في السيرفيس بتاعها ما بيكونش خشن، تكون ما فيش ريسك بالنسبة لنا. بس طبعا اللي هي الامبلانتس اللمسة او اللي مش خشنة في مشاكل تانية، ممكن زي مثلا الامبلانتس ممكن يلف بعد ما يتحط، يعني بعد فترة ممكن يتغير وضعه. هي كانت ميزة الامبلانتس اللي هي الخشنة اللي هي بتمسك في مكانها ما تتحرش. ده الوضع اللي كان حاصل.
2: وكمان في نفس الوقت لو حد عنده مثلا سرطان في الثدي بيقولوا لازم تعمل عملية، تعمل تجميل علشان ترجع.
3: بالنسبة يعني بالنسبة للستات اللي حصل لهم بريست كانسر وشالوا البريست، في طبعا عمليات كبيرة دلوقتي، وفي اخصائيا جراحين شاطرين جدا في استراليا بالنسبة للبريست ريكونستراكشن. ريكونستراكشن ده زي كأنه بيصنع بريست من اول وجديد، يعني ساعات بيستعملوا امبلانتس وساعات ما بيستعملوش.
2: طب اهم سؤال الكوست، مش كل الناس معاها فلوس انها تقدر تروح تعمل عملية تجميل لو حابة ان هي تجمل من شكلها؟
3: طبعا
2: يا ترى في جهات معينة مثلا بيساعدوا الناس بيها، ولا لازم تكون فعلا حالات مرضية بحيث ان هم يستحقوا ما بس يساعد؟
3: الحالات اللي هي صرفا بحتا يعني تجميلية ما فيش مساعدة، فيش ميديكير، ما فيش ميديكير doesn't support it and health insurance doesn't support. حالات اللي هي محتاجة it's medically indicated زي breast reconstruction اللي هي بتتعمل عن طريق special teams، ده بيكون تيم كبير، يعني بيكون في دكتور الأمراض الخبيثة، دكتور الجراح، الدكتور بتاع الإشعاعات، بيكون في زي consultant تيم كبير. والمستشفيات الحكومية الميديكير بيساعد في الحالات دي
2: طبعا.
3: فمش كل الحالات، في حالات في طبعا شركات بتحاول تساعد كأنك بتديك مساعدة مالية مقابل interest rate that's more like a loan، أو يعني كأنك بتديك مبلغ مالي and you refund them slowly it's like a
2: يعني في جهات
3: معينة، بس it's like you repay that money with an interest rate.
2: في المستقبل ان شاء الله طبعا حضرتك تبقى تعرف السادة المستمعين ازاي، فين طريقهم، فين يومهم. انا حابة اسأل حضرتك اسئلة كتير بس مش عايز ان انا اسأل اسئلة كتير دلوقتي. ان شاء الله، واكيد لو في عند السادة المستمعين اي سؤال ياريتهم لو يتصلوا بينا، ياريت لو حضرتك بردك تقول تليفونك وتقول عنوانك تعرف الناس اكتر.
3: أكيد.
2: فين؟
3: أكيد. وأنا دلوقتي شغال في ثلاث أماكن. في عندنا العيادة under the name Lavida Cosmetic Medicine in Karimba in the Southern Shire. Telephone 952-65720. We have also rooms in Greenacre under the same business and the same phone number 952-65720. And I also associated with another practice in Sydney CBD in the city at the MD Cosmetical Solutions.
2: يعني مش لازم يكونوا مشتركين في أي تأمين صحي أو أي حاجة من الحالات.
3: في حالات مثلا معينة، مش
2: في كل الحالات.
3: يعني مثلا الناس اللي هي بتعمل tummy tucks بيكون عندهم ان هم they lost a lot of weight، يعني فقدوا كمية كبيرة من الوزن. وكان في أسباب صحية زي ضغط الدم أو السكر أو مشاكل طبية، في بعض الشركات الـ health funds it covers. وفي حالات اللي هي تجميلية بحت، يعني ما it doesn't cover.
2: تمام. احنا بجد بنشكر حضرتك كتير. في كلمة أخيرة بتحب تقول للسادة المستمعين أو السادة المشاهدين على السوشيال ميديا؟
3: أكيد أكيد. أنا بتشرف إن حضرتك لقيتيني البرنامج، وسعيد إن أعضاء المشاهدين بيستمعونا النهاردة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم، وسعيد إن أنا أقدر أساعد وأقدم خدمات صحية إن في إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لك دكتور سام، شكرا لك، بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق دائم. كنا مستمعينا الأحباء مع أخصائي التجميل والجراح المعروف دكتور سام بطرس، ولنا لقاء آخر مع ضيف جديد، وشكرا.

0: لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع Australian Global Academy؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة. والمفاجأة، لو ذكرت راديو 2OOO تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. Australian Global Academy، تليفون
1: 0478576777 0478576777
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall Bankstown 11/69 The Mall Bankstown Australian Global Academy proud sponsors of Radio 2OOO.
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جد في الخبر الصادع؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423 أو زورونا على العنوان التالي 297 Blackson Street Granville دلوود Pharmacy proud sponsor of 2OOO.
3: إذا بدك تشتري بيت أحلامك بالعقارات أو عبالك تستثمر بيت عزوقك وتكون مطمئن إنك عم تاخد القرار الصحيح، ما إلك غير Town & Country Real Estate. أنت مش بس عم تشتري عقار، بس أنت مع الخبير إلي كلتون بخبرة 40 سنة بمجال العقارات، هتلاقي النصيحة والخبرة اللي بتساعدك تختار العقار المناسب لإلك ولعيلتك. Town & Country Real Estate معك للآخر. شو ناطر؟ هلأ اتصل على تليفون 0413-764-648 0413-764-648 وأكيد العنوان ما بيضيع shop3/254 Pitt Street, Maryland. Town and Country Real Estate proud sponsor of Radio 2333/254 Pitt Street, Maryland. Town and Country Real Estate proud sponsor of Radio 2OOO.

مستمعينا الأحباء، نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة 6. حتى ذلك الوقت لكم منا أطيب الأمنيات، مع تحيات منى الشريف وأسرة البرنامج، وأترككم مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وبناء عن طلب السيد ماريو، وأغنية شوف بقينا فين يا قلبي، وإلى اللقاء.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.